0: سورة الإسراء. سورة الإسراء كيكك لسورة بيروزكاني قرآني بيروز وي قورة لسرتي أم سورة قوري يورزي قرآن روشن دكاتوا كأم قرآن هداية درو رينموني كاري چاكا كاران دكات هر لم سورة دا خواي قورة فرمان دكات بچاكا كردن لقل داي كوباوك وآزار نداني دلو جستيان پاشان خوای پروردگار لم صورت دا اموشگاری باوردارن دکات کشتیک زنیاری اندر باری نیا قصیتیا نکن دواتریش بسی دجمنایتی حتا حتایی نیوان شیطانو نوکانی آدم دکات صورتی الاسراء براو خوشکی برز با پیک و جویل صورتی الاسراء بگرین بدنگی مموستای قرآن خوین عبدالولی الارکانی
1: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم

إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا

الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره

0: عن شداد بن أوس
1: شداد
0: رضي
1: كري
0: أوس
1: خوالي رازي بيد لبيغمبري
0: عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم,
0: قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خواهي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتنی
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو نازو نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسیک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناه کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دابید فریشتکانیش باید پارین وو داوهی لی خوشبونی بودکن مادم لو کورا دا بید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پیدا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نوی جی نشکر.

قال الثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یکنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايت هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منويجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقياريتوا كده فرمي هر كسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا كشوا علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هر كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشو اعتبارانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي اماما رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليبو املزاو دعاي كردوو كمو زيادي تيدا نكردوا كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوای همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو

من المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة.

برحمتك وأسعدهم بالقرب إليك اللهم اجعلهم حصنا حصينا للإسلام والمسلمين. اللهم

اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واكفهم برحمتك. اللهم اكفهم برحمتك شر الأشرار وكيد الفجار.

شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور

أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري للبتوا و هر كس ايوارب بخويني دپاريز ري ليان تا بياني

0: يا نيمان بسرداهات لسر فطرتي إسلامه وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيلا لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي فاچيو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر تي وكو كفي درياج وابيت

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبري
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خايجاً تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درس کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولا سر او پیمان و عهد بر دوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پنات پیدگرم لخرابيك كأنجامم داوى
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتك كانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: ويعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: شنك هيج كز لقناهان خوشنا بيت جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان وباور دلنيايا و أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني و بيش أوي إيوار دابي و بمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فر من الزحف.

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم

الأسباب سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خلق الخلق.

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوا برنامج برسيارة كاني إيوا بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوا هر جارو لألقيك دا للايان يشيك لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوا لروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوه.

0: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني برزو إيمان دار خشكاني محترم إيمان داران مسلماني خوشويست في غمري خوشويست من صلى الله عليه وسلم لا هزار وشوار صال لموبر وشياري بأمتكي داوا لزمني فتنة وعصر وسردمي تيكشوني قيمو بها بالا كانوا موازين حياتو بيوانا كان جيان باسي فرموا كمسلمانان حالتي وها ترسناكو خطريان بسرية بيغمار خمي خواردوا صلى الله عليه وسلم جاري وها يدسي كروا بقريان كليان برسي وبوشي أقريد گریانا کی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم واب و خواهی گورش جل جلاله بزیب حالی آتواتا جبرائیل امینی نارد و بو واب بو بوشی و نارحتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی خمی امتا کما دعای اوی که امتا کی بسنت و هدی مبارکی او بختور و عصوده بون همی بو برای یکتری یکیان خوش شویست قرآن وصفیانا کا لما حبته خوش ويسي وبرايتي وغريزي ويقمونيان خمي بوكشون اترازين ليكتري وچه سردميكي خرابة كار يتا بيشوا وچه بلا مصيبت يرو لأمتي إسلامكا أمانا لفرمودكاني پیغمري خوايا صلى الله عليه وسلم باس كراوا وخمي خواردين وحجداري با وبأيم إيمان دار جابا رزان ان سردمي منو جناب ديتي عاجين هچنا سردمي بناو ما في مروف وحقوق إنسانا سردمي وعصري تكنولوجيا وزانستو بيشكوتنا سردمي فراهميناني زوجتو نعمتك جاران نبوا بلام لقل أوايا زول لقيمو بها بالاو موازين قرنقا كان وجوانا كان أم حياتو جيانتيك جواتي مسلمان أقر أقاي لخوي نبي لرانسيا لخاتريك يجغار قوري عيا شنكا گوره ایک یا نیا، سرکرده ایک یا نیا، خمخور ایک راستقینه یا نیا ام امت مزنو گوره جمع کانه ره او نه بسوسین ره توا او نه ما فی بخوره او نه لو پر دنیا و بین خیراتی ببنو خوش زقی چاوی بی لبر او ویلی هاتوا مجتمع و کمالگا کان همی شواوا بملیکا تلفون و موبایلی اکمان لبر دست آیا سیرکین هر دست اکی لی با اگر وشیاری خور نبیوی اگر خور نبی اکوی تا فتنه ایمانی شتی آجه شرفی انسانیش لخطر آیا حرمتیشی نماوا و هر وها اسرار و نهین یکان انسان حموی کشف بوا لبر اوا سردمی کی زور زور خرابا پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم ناوی ناوا السنوات الخداعات فرمیو سردمانی کوا پریتی لفیو پریتی لساخته، پریتی لخراب کاری، پریتی لخودوران و ایمان دوران خواب نامان با. بوی که من وکوح مخوش ویستو دلسوزیم بو جنابتان. اوی خواه زانه من بزانم بو دنیای و بختوره من. لقیامت شا پی سر برزه من. شوانی جمعان بیره کموا بو اوی سبینه او بو جنابتان باز کم. بوی پیموهای امرو اما، پیویست پارزگاری لدوشت من کن بای سرگردان نبین و بدبخت نبین لقیامتا یکمین پیویست پارزگاری لیمان من کن اما خطر اکی گوره لبردمی همول ایک مانا برزان اما هر خمی پارکان مانا هر خمی کاسبی و تجارتک مانا بلام ایمان من لخطر آیا به وشیار و ریای ایمان من بین پارزگاری لم توزه ایمان و علاقه لگل خوایا جل جلاله برکو پیکی و جوانی و مضبوطی بکن پارزگاری لیمان ایشی منو جناب تا خوان خواست ایمان من لکیز بچه هموش یک دارنین هر انسان ایمانی لدست دا خسر الدنیا والآخره به ذالک هو الخسران المبین خسران مبین مال کاولی زرر و مندی اجگاری اونیا امرو افلاس کیس به هلا سیتو برام افلاسی گوره زرر و مندی گوره اوه خجالتی لخواه بین خواه پنامان با اوه خواه نخواست ایمان من بدورنین پیغمبر خوان صلی اللہ علیه و سلم فرمویتی جاری واهی ایوه ان الانسان ان المؤمن او ليتكلم بكلمة في سخط الله جالب يك كلمة علي يك ومن تنوسي خوا أو أن ديب ينا خوش حفتا فايز خوت خيت جهنم بي فرمو ديب يغمر معنا صلى الله عليه وسلم لبر أوا بيويست وشياري دم مان بين وشياري نوسين يكام مان بين أوي لو موبايل وشتا عيبينين وأيبيستين حج لغاق إيشو كردوو شد نوسين و كومنتي مستمعيكي مسلمان ناشي كبا كيفي خومان جندين با كيفي خومان بهتانكين با كيفي خومان أخلفين أخلتين سطها پيجي عنداناوا أكاونتي عنداناوا بدايكو باو هيج كس خاوانيني كس نازاني كيا دروي أكامنو جنابت خيرا تصديقيكين بهتان بلاوكاتو خيرا منو جناب تصديقي اكين خيرا بين شريكي اما هم و بهتانا يكي اقواي ود فيسا كيوتي كوا خاوانا كي منو تو ايمان مانا دورينين اقا مان لخو مانيا وشيارنين اقا مان لخو مانيا ايمان مان لقبه بو يكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وشياري با امداوا فرمويتي اواند خطرا يصبح الرجل مؤمنا زوجا ام حديثا متوا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بيانك هل صالحه ونجي بيانك رو ايمانا را بلام اواره خوي كافرك خوي كات الشريك ظلم خوي كات مؤيدي غندل تأيدنا حقيقك هل خوي يكسر ولا واي بيو يبزعني ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا جاري واهينا بشوا حتى شو ايمانا ركي باشا هر روشي كردوا ايمانكي دوراندو اغاشي لخوينيا أما وشياري بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم بويا أبي دائما وشيار بينو آقام على خمان بي فارزقائي لم توزع إيمانا ممكن كإن شاء الله بوي بي بين أوديو دنيا كبر معنا أوديو بخزمة إخوائي تهيش ترسينا منه إمام أحمد كيك يكلا زناهر قور وعارف قور كان يك يكلا لأعلام أم دينا فرميتي لو أن إحدى قدمي في الجنة تي اگر پيك يعني بخمنا وباش او يتر يعني لدر وابه هشتا امين نم لو ايمانم در بمش ماوديو او سردما فرميتي لعصر امام احمد او فرمو اي ام سردما منو جنابت ابي زور زور اگا من لخو من به وشيار بين ايمان من ندورنين سر لشواويو هل خليسكان سل الشواوي هالخليسكان لسر دين قورتين مصيبة بلايك كتوشي إنسان ببي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هواها يزور جوار إيهاني زور ركو بيك إيهاني بلا ملقوناخي كي جيانيا يكسر أكوي تأيدي بدينك لقلنا حقيا أبي سري لي أشيوي جاري واهي بيتشواني السوابت ضروريات دين شكا حل براوي خلق لي رازي بيه بقس خلق رازي كا داماو تو كي رازي اكي قيقرا بزان خوا رازي كا لخو بوي بي بلان كد پرورا هزار قصي بيمانا اكا بيتشواني عقيدة ودينة كيتي بو اوي بلان كراوي وروشن بيدا هزار شطحات لي كمخالف اصول ابن ما عقيدة وباورا كيتي كبيتشواني اخوتو برايتي منيوان مسلمانانا اي داماو قورتين مصيبات خليسكان وبيع الخليسكان نصر أمن هجر راستقينا بيا غمري عزيز من فرموي للروج قيامتها حوت عقم كز لزس يا بري عنشان كيا أويك أيه أنا ناخليس كي وهل ناخذها تاوك ونياقات منزل بويك أما أساس برزان استقامته دا مزراوي ريكبون نصر أم دينا ولا ندان بم لولايا أو أساسي دينداري وخاناسية شانازي بك بديني خوتوا بكالتوري رساني دينداري خوتوا مسلمانتي وكردائتي خوتوا خلق الرازي مكا بنا رزاكرني خوا خوا لخوتو رمكا بحمد سناي خلقو بوصفي خلق اواسل لشواوي بدبختية دائما قرآن بما نفنه بباري روا ودا مزراوي هل نخلص كانت بلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خوايا پروردگاري مزني بالادس او دلم لا ندي لسر او دينو منهج صحيح خود دواي اوي من الخست سري هداية الدام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا رسول إخوة هم جارقي فرموا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. خوايا بقنجي جواني نامان كتالي ريشي سفيكا وتردين مانوا خوايا سرمان لنا شيء. خوايا كدنيا هاد بدبخت نبين، خوايا كبارم بو هاد مغرور نبم، خوايا كمنالم بو دروز بو لخوم باعي نبم، خوايا ككرسي ومنصمم توج بو بي توي بي رازي كم فشا بسر عبدكان تانكم كاتي اوتومبيلي جوانو مالي جوانو دنياي جوانو مهبو بهي توي بزانم وخوم ببچوك بزانم تكبر بسر عبدكان تانكم اوه دا مزراويو راستي و درستي لسر ايمان و مسلمانتي و خواه پرستي. لا تزي قلوبنا بوه اي فرمو احسن عاقبتنا كوتاي من بخير بغير يا رب. پیغمبر فرمو صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خواهي فرموردگار دلمان لسر ام ايمان و دين داريا دا مزراوكا چونك اي فرمو ان العبد ليعمل بعمل الاهل الجنة حتى ما يكون بينها يكون بينه وبينها شبرا. أفرمي إنساني واهيا خواناسا أهلي دينا عقيدي باكا أهلي مزقوت ونويشا بلام أم كردوا باشانا كردوا أهلي باشتا ويلي دي بستيكي يمين بيني أو باشت بلام سري لي أشياء فيعمل بعمل أهل النار. دسكابا كردوا دنيايا كردوا دنيايا كان دسكابا كردوا أهلي جهنم دسكابا دجمنايتي مسلمانان سري لي أشياء وأخلافي فيعمل بعمل أهل النار تشكر دوي جهنم يكانك حتى خوي مستحق جهنم فيدخلها أتيت جهنم خوابنا من با. أما مصيبة برزان أما بلاي وكي شيء كي قوريا كأبي آقاما لخوة من بي وشيار بين خواي قوري جل جلاله درباري أهل استقامة ومروفة دامزرا وخوتان أساكان باسي جياني دنيا وقيامتي أناكا بس یو کاته انا کال له دنیا امرن بس یو کاته ش انا کا کله بردات گای خو زینو انا کاته بس دنیا کی انا وا کافر ما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اواني کوا اغلن الله خو معنا دینیا قبولا محمد مصطفى فرما اشتكان او ان قبولا لسريدا مزراون نه پاره ان خلط یعنی نه منصب ان خلط یعنی نها شوهوشي خلق نترسو إرهاب نوصفي خلقيج مغرور يعنكا شكا أما همي مصيبتي بيها الخلسكان نامشتعنا هي واهي كخلق وصفي عن كل خوي باعيه به كوتيان ما شاء الله بيهوي تاكا لوتيا تشتا عسمان كوتيان ما شاء الله وتاركاني خوشا لوتيا تشتا عسمان كان خوي نوارا لوتيا تشتا عسمان كشوار فلسي بخوي بيني لوتيا تشتا عسمان أما مروفا نزمكان النزمكان نعمتكاني خوا بو تكبر ولود برزي ولادان لمنهج خوا بكارين لبري وسفاز گزار به خوا ان فضل قوري بياوا لبري وممنوني خوا به جوان حقيبه خطيبه جوان حقيبه امام جوان حقيبه مسؤول جوان حقيبه پاره جوان حقيبه كسي مغروره به امام رو فنز مكانن ها اوانيك سليقه وعقل انا سوره حاشا لروي برستان لبدي أوبك أو تشيك مغرورة به. قرآن فرمي أواني بردوام ناقورين أهل استقاما أو دقي ملك المود روحي عند ربيني تتنزل عليهم الملائكة لقال ملائكة وفريشتي روح كشانا بهزارها ملائكة شينا أو مالي أو بياوتي أمري تنازاني بلام جمارين بيني وأرض الأسماني بركب دوا إما نار خواء واستقبالي أكا با حمالك بيت با كزنو ناسي با لغوشه يكي أمولاتو نشتمانا با هلا يكي شابروي خلق مرحباش النكا تولا خواء رزه هيا هزارها ملائكة وفريشتي خواء دين بو استقبالو بيشوازي لكاتي مردني تويا سروك دولتي اچه تولاتي اچه موكي بيكي بسازك نزور خوشويز بي خلقه کله سجاده کان او سین وی پیژوازی له رئیس اولاتی تر بکن امه تو رئیس لا خوا رئیس اولاد کی بوگنی کردو پیایو دنیای کی بوگنی کرو حاشا لروتان هي خوا رقیلیتی بلام اهل استقامه و دامزرا وکان ایمان ندورکان خوا وا استقبال یا نکاب به هزار فرشته جا با کرکل بگری خوا وا استقبالی تو جاب من على كان لتنشتع خمبار من خو أو تقول هاي شيء وانني تتنزل عليهم الملائكة أنت جاك هاتيشن تلخوش تكن لو كاتا خلق لكاتي روح كشانا روح در على روح درش يعني وناترس لكاتي روح كشانا تشاوي زقبه لكاتي روح كشانا دلي بربل لترس أترس مردن ترسناك إن للموت لفزعا بلام أمانا نا خوانا يلا بترسن شون يلا عبد يقل من عليو هتا أمره نخزا به هل نخلص كابه لقال خوا دوز به ديني نفروش به نقول رابي توا خوا شون يلا بترسن وكي قصه تو خوشویستی که خود بید بولاد اهلی بترسه یکی یکیش بیترسی اره لی تو رابی ای خواه خواه چونه یه لی دوستا که بترسی لا تخافو یکمین شد مجدت ادنه ملائکه کن الان چی؟ لا تخافو هیچ نترسی تو بولای خواه اگه چی؟ هموشتی که بدسته لا تخافو پاشان چیت پی الان ولا تحزنو پیشان خمن نبه خفله چی خوی؟ او ایلی رجی دهشت و او ای خواب بایدان اوی لچا او قطره یکی جنیه لدریه بو ام دنیا فاجر و پل فسق و نفاقه خفت خوی خمی منالکان تا خمی چی تا ولا تحزنو خم لحیش بخو که خوایق بونی بهشتی کردی بسرا حچی نارحتی ام دنیایش بسر هات ببیرتی چیتا و فرموده پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم خواوا خلق تاقیقاتو بیرتان خمو پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اتعس اهل الدنیا اهنن يعني شيء داماو ترين بمصيبة ترين ببارة ترين كابران نار حتى ترين جياني بسر كل ولا حياتي الدنيا يا بلام خوي لخوي تورا نكردو لا ينداو لسر خوا ناسي بيش يا ويا خوا أمريكا لما يداري محشرة فرمي برون أو كسم بوبين فريشتي هنن بريكو بيكو بحرمته وبردمي رب العزة خوي جورا فرمي أهدي بي بنجاره آوا حلاوی بونه کی باش کن بسری او بون بین نو بونه کی باش آوا باش کی پشام ای هنه بردم رب العالمین خوای گوره به خطاب لگلا کا چن گوره امر او لا دنیا یا خلق بشایسته او ش یان ازانی هو دو حیوان کی بو بکرن تای بشی اتعس اهل دنیا بو بابا ملک الخوا دوست بو خوا او قسیل گلا هزارها ملك وباشا وخليفة جلولة ورسوان خواه واقسة لقال واقا يا عبدي فرمي عبدكم ناخوشي دي لدنيا أفرنا بعزة وجلال قسم ناخوشي من بينيو بس بوانا كي بهاش حموي بردو بيبو بس اوانا انجا امر فرمي دي انعم اهل دنيا مبين كي لها مكسك لم دنيا خوش گزران تربوا ناخوشی نبینی و بلام لخوای آخیب و پرکن با پشتملیا ایه نخزمتی رب العالمین فلی برون یک حلاوی جهنم کن بسر یا جامون بینو آوائی کلی اکن پیشانی جهنم یعنی ایه نو روی تیه که آله فلان نلی بلا آله خوشی دیو لحیاتی دنیا آله بعزت و جلال قسم او حلاوی جهنم همو بیر بردمو ولا تحزنو ایمانا الخفت بوشی خویها وما عند الله خير للأبرار خير وأبقى إجوا أوبكا ولا تحزنوا أن جاسيهم بيلن شي أو جاري خلق أقري أتو أمري أواني دورو بره خواه إخواني دكتور جافري أي كوا توش لقال خوات يا كلي بيدلن شي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون مش دلي بيبو بهشتي خواه وعدي بيدلن شي أوتا يكسر أم إنسانا بهشتو شوينكي خوي بيشانين او ناو چوانی عرقه که پیه کنه لخوشی بینینی بهش با او روحی داره چه یک لحظش ازاری سرمگ نچه چه ایمان نر خواه چونه یلی ایمان نر ازار بچه چه لسرمگ کلی رازی به گو ابشیرو بیل جنتی لیت کنتو دو عدون جا فرمه منی لگلم خمه نبه نحن و اولیاء اکم فی الحیات و فی الاخره جا اوان پیه لن چی خمه هیچ نبه تو میوانی خواهی نزولا من غفور الرحیم تو میوانی خوای خمی هیچ دیگه نبی تو میوانی خوای جل جلاله اما استقبال خوایا بو اوانی ایمان ندارن لحیاتا به هیچ دیگه کاتی مردن یعنی ای کچون قیامت خوای گوره فرمه این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا اوانی کوا هل لیره او مجدانه ورگرتوه کچون او شاوه ئەوانەی کەوا لەسەر ئەم دینداری خواناسیە بەردەوام بوون و نەدۆڕان. فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. او عالمي زرنيقي ولا روجي محشر او ميداني محشر او ان بهيشي ويك خوانايا على بترسين ونايا على خفت خوان او نايا نداتي لا خوف ولا يحزن. ان جاء فرمتشي اولئك اصحاب الجنه او ان بهشتم وحاصل كردون خالدين فيها هيجاري لبهشتان جزاء بما كانوا يعملون. پاداشتی او کرده و چاکانه انا عالم خلطا عالم خلفا عالم حرامی خوارد عالم ربای خوار عالم با پاره خوی فروش عالم با پاره دینی فروش عالم با بارک الله مسئول اک پیاوی کش ولی اما نا نگوارن لسر او دین و خواناسی و دین داریا جزاء ام بهشتو ریز و حرمتی لیانا گرم بما كانوا يعملون بهوی کرده و کانیانو كوابو برزان أقرمو أوتان عرزكم أم سردما سردمي فتنة بارز غارية كم لإمام مام كين أقر إمام من سلامت به بنو تو قورترين دولة من دينو قازانشترين ومربحترين إنساني أم سر أزمنو توين دو همينيان أبي خالي كتيج ببارزين ويبختور بين أي كين بابتي وتاري جمعي داهاتو من إن شاء الله خواهي قورار رحمت كاتهم الله أكبر بزي بحالي هم لك ما نبيتوا لها لو بلو تاوى نكان من رب العالمين شاو بشي ما لبكي فروردقاري مزني بارا دستين امر لمشو ينو مقام مبارك علي الدبارين لفتنة آخر زمان بمان پارزي لفتنة دين من بمان پارزي توشي فتنة نبين با آخر عمر مانو يا ربي لفتنة آفرد بمان پارزي لفتنة مال بمان پارزي لفتنة منصب بمان پارزي لفتنه عجب و تکبر و خوب زلزانین و خوب شدزانین به من پارزی یا رب العالمین همو کارو ایشه که من مخلصانه با تو به یا رب خدا ایلی من ورگری نیدی تو بناو چوان من یا رب العالمین خوایا دریزی خزمتکار صالحکانی دینکتا خزمتکاری صالحانی دینکتا حساب ما مکی خواهی پروردگار لخزمتی انبیاء و مرسلین و شهیدان و صالحانا لنزیکی اوان بخزمتکاری اوانی شور مانگری خواهی بمان کیت فاعلی خیر بو خلقی مان کیت کلیلی خیر بو ام دینت خواهی بمان کیت خزمتکاری ام دین مبارکت سنتی پیغمبر عزیز که صلی اللہ علیہ وسلم خواهی مال و خزان و اولاد من لبلا و مصیبت و فتن مپارسا ام نشتمان و ولات ایم لشر و خوین رجی و برسیتی و تیک چونی آسایشی امولات بپارزا امن و آسایش من یا ربی بر قرار و بر دوام که او آگری فتنی لدور و بر مان آیا پروردگار ام ملت مظلوم خیل ندی و ایم بپارزی لی یا رب العالمین خواهی لگناها کان من خوش با قلمی عفو برسال حالا کان من بینا همو او خوش کبرا ایمان ناران من دوائی دعای خیریان لی ایم کردوا خواهی پروردگار با شیفای نخوش کانان شیفای نخوشی هم لایکان بده يشو آزاري همولا يكيان كم كيتوا يا رب العالمين دليك السكاني عن خوشكي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: راديو محراب دنجيك بو قيان دني بيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم محمد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: بأمر فرمي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بأمر فرمي صلى الله عليه وسلم أم في جنوجة أخوة دايناوة لقل نيجي جمعة كحفتي جاركة لقل ما أنجي رمضان كصاري جارك سير يفتانك أزليت يمكن في جنوجة شو روجي في جنوجة ما أنجي رمضان صاري جارك نيجي جمعة كحفتي جارك هاي قولة فرمي أم سيشتا هوي شاقونا وو سرينا وو قشبونا وو تيجبونا وي عقل الدين وإيمان يوي جنگو جار تان لیکاتو دلتنی تان لابا رقی دلتان لیدور خاتو او گناهو تاوانانی که برچاوی گرتون لایبا تکفیر یعنی سرینو اوانی اگر طلق بیت چی لیکی ای سرینو نویش سرینویا نویش نورا جمعی شهروایا همو ایمانه الحمدلله بشرت گناهی کبیره من نکن او شرطه لگلا کاتین چکا نویش نيش اجل لجناي كبير نجر توا او نجا نيش نيا
1: راديو محراب راديو محراب صدو شوار بوين صدو شوار بوين

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته

0: يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيء.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك.

أتاتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة.

نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر

0: يلد ولم يولد ولا حبل له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.

أي خداي ذو المنن سميع بصير، أي بما في الصدور عليم خبير، غافر الذنب وقابل التوب، هم شديد العقاب ذو الطول، عفي جرم وخطا عليك يسير، هم كثير المعافي للتقصير، أي كسيكي لبين خواردن وخوين، رزق خوشتام فر لذت وكشير، بوجود ديني بو عبادي خوت، بيد بو جينا وصغير وكبير، زوشتي ترلشير دبن بيدا، ماسو قيماخ وميلرون وبنير، باشترين بي بجيوي إنسانا، بونا قوتي منال وجوان وبير، چون بشر ناس باس وبصفتا، زو هوا ونفسي ليدكا تأثير، هكا خويدي لناز ونعمت دا، خوايتي توي محالة بيت وبير، كيتا ما حدر كدا دخا، وكري ربي هربو حكيم وبياوي بير، چون دبي نكري دستي خلق الله، كي بقلي لا إله إلا الله، چون دبي نكري دستي خلق الله، كي بقلي لا إله إلا الله، أي خداي لا ينام عز وجل، كاري دجوار ومشكلة لا حل، هشتيكت للا بزر نبوة، چگوزشتا چحال ومستقبل، لهمو هستو خست خبرداري، لخري آو هتا جريوي مل، هم لسروي سبا شني شوبا، كدجولي قلاو قلو سرفل، تول عبدان زكتري يا رب، لرجي مل، لجمجمو مفسل، زور لعبداني تو نقستانا گوجو افليج و كول و كير و شل بيدليلنا تواو نخلقاون محكي تاق كاريا بوغل تاكرون بيتوا لكاري باش كي ارادي بهيز كي توزل خواه تو قوري نبي اكرم تو باصحاب افضلي مرسل رج حشرو جزا بمرحمتي خود لقل كير بكي نتبقي عمل ناب اجراء لسروي حكم الله كيبلي لا اله الا الله اي خداي ذو الجلال والاكرام رحمتي تو دقاب خاص وعام اي كسيكي بهيج كسي ندرا لترف تو واختياري تام رجي دوايش ببي اجازي تو ناكري بوتكا ورجا اقدام كس مجالي شفاعتي نابي بالرزا وميلي تو خواي علام كي دخال الدكا لكاري تو خد بري ويدبي همو أحكام ملك خوت جهنم جنت خد دزاني نسيب كين هركام عزتو كبريابة مختص لايقي شأن تو يهيبة سام هربتو دين خوار برزفران هرلتو وزعيف دقن بمقام هربتو أهل كبر دعي وفيس فليان فزد بي دبن بغلام أرحم الراحمين بودا ماو فيزيتو يا إلهي ملهم زام دل روشن دبي بتقوى الله كيبلي لا إله إلا الله أي خداي قور حزرتي باري هر كباران رحمتت باري أرزي مردو

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رفكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

به نوی خدای بخشنده مهربان، میلیارها میلیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە. درود و سەلات و سەلام برزێ بە سەر جیانی پاکی پێشەوامان، نوری چاو تازی سەرمان محەممەد المستەفی صلی الله علیه و سلم، و لەسەر یار و یاوەرانی و لەسەر شوێنکەوتوانی تا ڕۆژی دوای. عزیزانم، خۆشەویستانم، سلام و رحمت و مهربانی خوای گەورە برژێ بەسەر دڵ و دەرونی هەموومان. خۆشحاڵم ئەو زارش لە بەرنامەکەی خۆتان بەسەر هاتی ئەندەلوس بە خزمەتتان دەگەمەوە. وعدم پێدان کە باسی خیانەتێکی گەورە بکەم. ئەو خیانەتەش چۆن بوو؟ بەو شێوەیەکە وا باسی دەکەم. تەبان پاش ئەوەی موسڵمانەکان لە شەری دوونی نۆ بەسەرکەتن، بەڕاستی ئەم شەرە 200 ساڵ غەرناتەی دواخز دەداگیر کردن. یعنی تەمەنی موسڵمانەکان لە ئەندەلوس بۆ 200 ساڵیت کە دوو قەرنیت کە دواخست. پاش ئەوەی کاوا ئەو شەرە ڕوویدا و چەند محاولاتێکی یعقوبی منصوری مەرێنی کردی بۆ دەست بە سەداگرتنی ئیشبیلیە و قورتوبا، تەبان غەرناتە ئەو شارەی کە ئێستا مەنبەعی موسڵمانانە لە سێ هەرەم پێکاتووە، لە سێ ئەمارەت پێکاتووە: ئەمارەتی غەرناتە و ئەمارەتی ماڵقە یا مالکە، لەگەر ئەمارەتی ئەلمەریە. ئەو سێ ئەمارەتەیە کە هەر یەکەیان حاکمێک حکمی دەکاتن. تەبان حاکمی ئەمارەتی ماڵقە یا مالکە ئەوە وەفات دەکاتن لە پاشە خۆی کوڕەکەی دێتە زێی، بەڵام کوڕەکەی بە عەقڵی خۆی دەزانی بەڕاستی دیفاعی لەو شارە پێناکرێ لە بەندەستی مەملەکەتەکانی قەشتالە. جا بۆیە هەستا لەگەر یعقوبی منصوری مەرێنی ئیتفاقی کرد کە کاکە ئەو شارە ئەو ویلایەتە با بۆ ئێوە بێ. ئەلێرە سوبحان الله، محەممەدی فەقێه کە علومت خویندیە، کە شەرعیت خویندیە، ئەوەندێ لە شەرع نەزانی هەستا خودخودەی خراپی خۆی، تەماعی دەسەڵاتی خۆی وەی لێ کرد. فکری کردەوە باشە، ئەوانە ئەو ئەمارەتەیان تەسلیم کرا، ئەو بەشە لە شاری غەرناتەی تەسلیم کرا. دەترسێم ئەوە وەکو یوسفی کوڕی تاشفین ئەوانیش گوم ڕابیتۆکان جاری سێم بەڕاستی هاتن، هەموو دەسەڵاتی خۆیان لەسەر ئەندەلوس چەسپاند و هەموو پاشا هۆزەکانیان لەناو بردن. ئەوەش ترسا، گوتی ئەو مەرینیانش عینەن وا دەکەن وەکو یوسفی کوڕی تاشفین دەکەن، دێن هەموو دەسەڵاتی خۆیان لەسەر ئەم شارەی ئێمە دروست دەکەن. بۆیە وە باشە، ئەمن بە خۆم عیلازێکی خۆم بکەم. عیلازەکەت چییە کاک محەممەد فەقێ؟ کە ئەی نافەقێ وەڵا ئەوەیە بچم خیانەت بکەم. هەستا وەفدێکی ناردە لای مەملەکەتی قەشتالە و لای پادشای مەسیحیەکان، گوتی ئەگەر ئێوە هاوکارم بن، پێم خۆشە پێکەوە هەردووکمان لە مەرێنیەکان بدەین. ئەوانش لە خۆیان دەوێ کە محەممەد فەقێه بەخۆی بە سەربازەکانی بێن لە مەرینیەکان بدەن، کە ئەوان زەلیلی بندەستی مەرینیەکان بوونە، وا ئیشبیلیە و قورتوبە هەردووک باز و خەراز و جەزیە دەداتە مەرینیەکان. لە خۆیان دەوێ کەسێک بێ ئەوە بەو شێوە ئەو زۆرە فکرە بکاتەوە. بۆیە هەستان پێکەوە ئیتفاقیان کرد و شوێنێکەیە کە پێی دێنن وادی خەڤرا، وادی سەوس، لەوێندەر 3000 جەیشی مەرێنی مابوون لەوێندەر، هەسا بچن هەر هەموویان بکوژن. تەمەن قەشتالیەکان بڕێکەتن و محەممەدی فەقیهیش لەگەڵ جەیشەکەی خۆی بڕێکەت. موسڵمانە مەرێنیەکان لە وادی سەوسدا یەکسەر خەبەریان نارد کە نێزیک بوون لە مەراکش و لە مەغریب، خەبەریان بۆ یعقوبی منصوری مەرێنیدا کە بەزووتری کات بە هاوارمان بێ لەبەر ئەوەی شتێکی خیانەتێکی ئەوها کراوە. بۆ یەکسەر یعقوبیش جیشێکی بەخێرایی بە کەشتی لە بۆ ناردن. ئەو گەیشتە کە هەرپەڕینەوە لە جەبەل تارق، یەکسەر گەیشتن بە جیش و لەشکری قەشتالیەکان. ئەلەوێندە شەڕێکی سەخت ڕوویدا، ئەو بۆ قەشتالیەکان شکان و زۆریشیان لێکوژرا. بۆیە یەکسەر ڕۆیشتن و وادی
خضرايان بزيهشتو ودوران ديان لم شردا اليرا محمدي فقه بشر مزاري لبو ماوا رورشي لبو ماوا زابو نامتي زور متواضع وزليلي لبو يعقوب نارد كبزني خوش به هلا يشي قوري كلا بلام دل باشي يعقوب ودينداري يعقوب لا محمد فقيه خوش بو باش اوا كام حادثة رويدا لصالي 685 يعقوب منصور مريني وفاة دكاتن دا باش اخوي كرشي ناوي يوسفا كوكو بابي بزرقو بهمتو رشيدو عقلو زيركا هاتسر حكم بو بريو بردني دولتي مريني كان بلي يوسف لصالي 698 يكسر بو خوي لقى جيشيش زوريش كا جيشيش هابو لمندر برينوا هاتنا ناو أندلس كهاتنا ناو أندلس يكميش إيش بيستي بيكا أو بو قطار كردني شاري إيش بيلي بو لمندستي مسيحي كان أو بو دوري شاري إيش بيلي قرد بلام قدري خواي قورا زستانيش زور سخد رويلا أوصال كرد بفريش زور بارانيش زور سرمايش بيحد براسي أو بو جيشي مريني كان تحملي نكرد أو بو يوسف قماروك شاري إشبيلية شكاندو قراو وازي لشاري إشبيلية هنا أو زارا سبحان الله شيطان دوبارا خيانتي بمحمد فقيه كردوا دوبارا أو زارا ديسانسو ناميكو وفديشي ناردا لاي باشاو مملكتي قشتالي كان خد خديدان كأم زارا شوينكي هندق جيشي مريني كان ليا كبي ديرن طريف كوقت خوي طريفي كوري مالك اوين در يكم كذبو يكم مفرزبو كهات اندلوز اقل حلقة كاني بداية دبير تامبي ام شوين بناوي كرا اساشر بناوي ويا هندق جيشي مريني كان ليا ورن با بيكوا جيشكي لناو بينو طريفيش ازاد بكين بلا مرزي كم هيا قوتي قشتالي كان اقر اوين در تان لمن دستي مريني كان در هنا دبي تسليمي مني بكن اوان قلت يوم بسرت ساوان بس تولا قرما ورا او شرعي بكين تسليمي توي لكن يزغى من نبي او ابو براستي تسون مريني كان يان كشت و تريفيشان داجير كرت بلا مسيحي كان زور لو عقل تربون كأم شارة تسليمي كاك محمدي نافقيه بكن بوين نهان داير دوباره محمدی نافقه زور پشیمان بو زور خزالتی چیشه دوباره نامه چی اعتذار و شرم زاری و رو رسیل با یوسفی نرد بلام یوسف وکو باو چی در نرمو پیاوی چی دیندار حسا محمد فقیهیان عفو کرد محمد فقیه اصالی 701 کسی دوائی کرد برو رسیل بخیانتی چی گوره و بخزمت خواه رب العالمین گیشت لفاشا خوي كريشان هات سر حكم هر كري خوي اوش ناي محمدا كبي دال محمدي سيام محمدي كري محمدي كري محمدي كري يوسفي كري نصر كلقب اعمج بو بلام حتى بلاي بياوشي جيل بياوشي نزان بياوشي بآقا لسياساتو بريو بردني ولات بوي وزيريشي هبو كأم وزيري ناوي عبد الله كري حكيم بو كحكيم نبو او ولاتو مملكتي غرناطي بريو دبرت بداخوا عبد الله كري حكيمش صور كتني بيسرو برو خيانتي قوري كرت اذا بناك او هم خيانتو بيسرو بريا بجيرينو بلي بمحالو وسعدا لصالي حفصتنو حتى صالي حصتنو هتو حاف غرناطة ماوا طبعا بميلادي كده كان صالي 1309 حتى صالي 1409 هتو دو براستي غرناطة ام دو صد صالي ماوا خوي راقرد اوش كو ملك هو كاري خوي هبو يقل هو كارانا كباس مان كرد ابيش او ابو او منافسو او صراعتون دي كلبيني مملكتي غرناطة وقشتالو اراغون هبو اما زور زور تأثيري هبو كأم ماويا نفرجان سر اوي كبين غرناطة بقرن زابوي اما هوكاري كومالك هوكاري تريش اوانا واي كركوا دولتو مملكتي غرناطة بمينيتن حتى صالي 1409
لقل أوهمو بيسالو برياي لقل أوهمو نار حتيك عجبو بلام غرناتا لتسان رويكوا زوزور بيشكو توبو يقل روي علم زانستوا براسي دايها مدرسي ليبو بصدها عالم زاني قورا قورا سبحان الله لما ملكتي غرناتا بيدابون وتخارو زيانك خالي دوام لا لا لا لا زانستو سربازي لا لا زانستو علمي سربازي دا براسي بيش كوتوبون سلاحي كان دروس كربو كاستا بيدالن طوب كبراسي بردي أغريب سوپ تماني باروتي دهاوش كان شاء الله بازا كان كاتكا كمارو دادن زور استفاده ان لو هاوشتني او بردا گرگرتوانو بو باروتانا استفاده ان لیکر كدواي تطور يان پيكر دو استا او توپا گوريا كه استا دبينين او يكمين كس مسلمان كان سبحان الله اميان داهنا لك خلچي غرنا طبون طبعا لروي كشتي و براستي زور كشتي زخمو ریکو پیچان دروز دکر زور تطوری کربو دروز کردنی کشتی لغرناته دا سیم لبابتی زراع و دانویلی دا براسی زور پیش کوتو بون یعنی بجیوی کو یعنی پیش کوتنی چی زور سیر لروی زراعتو دانویلو چاندنو او سوزایی دا پیش کوتنی چی غریبیان دیتو بو خالی چی تیری زور پیش کوتو بون لبیناسازی و تلارسازی دا براسي نموني وانا كقصر السوري بيدرين قصر الحمراء كبعض كان إيشيهان حاكمي بولا ناوي دانشتيا براسي أما نموني زواني هنري إسلامي تلار سازيا يعني كبس إستاش كهار ماوا كخلق بوكو متحفق دسن تمشايدة كان سبحان الله براسي مسلمان كان لهنري تلار سازي لهنري زوان كاري زوزور بيش كوتوبون لشاري غرناطة دا طبعا عددي مسلماناني ناو شاري غرناطة 1,000,000 كسبو طبعا عفوا زاردي حلقي بيشو باسي شاري إشبيليون كرت 400,000 كس آوارا بون ليدر تسون نك 400,000 400,000 كس زابو عددي دانشتواني مملكة غرناطة 1,000,000 كس يتدابو أو إزدحام السكانية هزلا بو ماي أو كجراني دابي يا نار حتي دابي بلكو براستي بيش كوتيشي زور لروي أبوريو لروي اقتصادو لروي زراعتو لروي دانويليو بخوي ودي تبو بلام عزيزان لو كاتو ساتدا شتيشي زور زور غريب قوما يقرتنيشي زور عزائب قوما دبزانين أمشت غريبو أم يقرتنا تسيا لدرس دهاتو حلقي دهاتو ديمو خزمتان لقلم بن السلام عليكم ورحمة الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم سپاس و ستایش بو خوای گور و مهربان صلاة و سلامی خوا لسر یعنی پاکی پیغمبرو یار و یاورانی و شن کوتوانی بسرانی برز سلام و رحمتی خوای پروردگاتان لبید لألقی کنوی برنامه بهشت به ایوی برز شاد ابینوا لألقی امجار من دا باسی تکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکین بوچو نجوروی خلکان بوناو بهشت دوای اوی مسلمانان لآوی حوزی کوسر دخوانوا چاوروانن کبشن ناو بهشت که لبردمیان دایو لدور و دیبینن درگاکانی داخراوا و خلکان مقومقوی اویان هندی کان نگل هندی کان دا که کیت کابگاتو درگای بهشتیان بو بکاتوا ام داواکاری خلکان جه بجه کرنکی دواجار دا گرهتو بولای پیغمبری خوا صل الله علیه و سلم اویشت کایان بودکات وکلم روایتان دا هاتوا ابو هریرا رضای خوایل بی جراویتی و لپیغمبر و درودی خوایل سر بی کفرمویتی یجمع الله تبارک و تعالی الناس فیقوم المؤمنون حین تزدف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك بيشوا مسلم أنفر مديرا وتوا واتكاتي خواي قورخ خلقان كودكاتوا كاتي باورداران بهشتين لين زيك دكريتوا دشن بولاي آدم وبيدلين أيباوكي هموان درجاي بهشت من بوب كروا اوش ده فرمید آیا هر حالی باوکتان نبو که ایوی لبهش در کرد؟ نخیر، او کار بمن انجام ندرید. ابو سعید خدری رضای خوای لبه گراویتی و لپیغمبر و درودی خوای لسر بی کفرمویتی ولیکن ائتو نوحا فیأتون نوحا فیقول اینی دعوت على اهل الارض دعوة فأهلكوا ولیکن اذهبوا الى ابراهیم خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست بصاحب ذلك إني كذبت 3 كذبات ثم قال صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك إني قد قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول لست بصاحب ذلك إني عبدت من دون الله ولكن ائت محمدا بيشوى ترمذي أنفر مدي جراوته بفر مديكي حسن صحيح نابي بردوا واتا آدم دفرميت بلان بچن بولاي نوح إنجا دچن بولاي نوح بيان دفرميت دعايكي وهم كرد لدانشتواني سرزوي تاهمويان لنهوچون بلان بچن بولاي إبراهيم خوشویستی خوایا دچن بولای ابراهیم اویج دفرمید من شعینی اوانیم من سیدروم کردوه پاشان پیغمبر درودی خوای لسر بیده فرمید هر درویک لوانه تنها لبر پارزگاری کردنی بوا بو آینکی خدا بلان بچن بولای موسا اوان دسن لای موسا و اویج دلید من شعینی اوانیم من کسی کم کشتوه بلان بچن لای عیسا اوان دسن لای عیسا و اویج دفرمید من جگل اخوا پرستراوم بلان بچن بولای محمد لروایتی که تر دا لسلمان و رضای خویلی بیده فرمید فیأتون النبی صلی الله علیه وسلم فیقولون یا نبی الله انت الذي فتح الله لك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقد ترى ما نحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول انا صاحبكم فيخرج يجوس بين الناس يشوى طبراني أنفر مودي جرع وتوا واتدشنا لاي بيغمبر درودي خواي لسر بيودالين أي بيغمبري خدا تو خواي قورا لهمو قناهي كتخوش بوا نابيني إيمالا چحالك داين تكامان بوبك لاي خواي خود أفرميت من أو كسم وبيغمبر درودي خواي لسر بيودا فرمي بريدا كومو ريم بو چولدكن لا روايتكي عبادي كوري صامتا ورزاي خويل به پیغمبر درود و سلامي خويل سربت فرمويتي وإن معي لواء الحمد
أنا أمشي ويمشي الناس معي حتى أتى باب الجنة. واتمن آلاي حمدم هلقرتوا ودرومو خلقان لقلم دادين تاكو دشم بردرقاي بهشت. وللروايتكي أنس دارزاي خويلي بيدا فرميت: وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر، أخذ بحلقة باب الجنة. واتمن يكم كسم كدشمنا وبهشتوا ببي شانازيو دزب القي درقاي بهشتوا دقرمو لدرقا ددم. للرواية كتب داد فرمي: فأقعدها واتا ديجولين موو دنجي ليداني درقات كديت. لرواياتي كتر ولأنس ورزاي خواي لبي جرايتي وقل لبيغمبر ودرودي خواي لسر بي كفرمويتي: فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول مرحبا بمحمد. واتا داواي درقا كرنا ودكم ودرقاواني بهشت دليت توكيت منش دليم محمدم أوش دليت بيشوازي بيت لمحمد، بل أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. واتفرمانم بيكراوا كي يكم جار درقال لتوب كمو بيشتو لهيش كسي كيتري نكمو. بيشوا مسلم أنفرمو دي جراوة توا. للرواية كيتر دادا فرميت: فيفتتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا. بيشوا ترمذي أنفرمو دي جراوة توا. واتا درقاكم بودا كنوو بيشوازيو بخير هاتنم دكن. لجرانو كتر دا لأبي هريرة ورزاي خويلة بجراويته و لبيغمبر درودو سلامي خويلة سربت كفرمويتي: فانطلقوا فآتي تحت العرش واتا إنجا بريدكوم تادش مجير عرش. للرواية كتر دا بيغمبر درودي خويلة سربت دفرمي: فيقيمني رب العالمين منه مقاما لم يقمه أحدا قبلي ولم يقمه أحدا بعدي. واتخواي پروردگار دم وستينيت لجيگي وستانيك داو بلو پايا يكم پيدا بخشيت كلا پيش من دا بكسي نبخشيوا وناي بخشي بكسي تريش لدواي من. لرواية كيتر دادا فرمي: فأستأذن على ربي ويؤذن لي. واتا إذن لپروردگار وردگرم أويش إذنم دادات. فيستقبلني وجه الجبار جل جلاله واتا وبرخصاري خواي قورا لرمدا شاد دبم وكاتي كديبينم يكسر دسم السجد بردن بوخوا. للرواية كي ترجد دفرمي: ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. واتباشان خواي قورا سباسو سايشكم نشان داد كنشاني كسي ترين داولو بيش. باشان دوتريت: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. بشوى مسلم جرابتوا واتا: أي محمد سرد برز بك لو قسبك تاقس كانت ببيستريتو داوابك تابيد ببخشريت وداويتك كردن بك تاتك كردنت ليور بجيدت. منيش سر برزدك مو دلم اي پروردگار امتكم امتكم بيم دوتريت: اي محمد اواني كلي برسين ويان لسرني لامتكاد بيان كرجور ويبهشت لدرقاي لاي راستي درقا كاني بهشت واوان بشدارا لقل خلقان دا لشو نجور ولدرقا كاني تري بهشتوا. خلقان چون دشنناو بهشت خواي قبر لروج قيامت دا خلقان بروتو قوتي زندو دكاتوا وكو پیغمبر درودي خوال سربية دفرميت: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراتا غرلا. واتخلقان لروج قيامت دا پیپتينو بروتو قوتي كودكرينوا. پیشوا بخاري انفرمو دي جراوتوا ويكم كس كخواي قورا پوشاكي ببردا دكات خوشوستي خوا إبراهيم عليه السلام. لا ابن عباس ورزاي خويلي بدجارنوا كبيغمبر درودي خويل السلبي فرميتي: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله. واتيكم كسيك كلا قيامة دابوشاكي ببردا دكريت خوشويستي خوا إبراهيم.
پیشو بخاری انفرموده یرا و توا و خوای گوره پوشاکی کی سپی قبطی ببردادکات لامام علی و رضای خوای لبیده گیرنوا که پیغمبر درودی خوای لسلوی فرمویتی اول من یکسا ابراهیم قبطین و تا یکم کس که پوشاکی ببردادکرید ابراهیم پوشاکی کی سپی قبطی ببردادکرید انجا خوای گوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم پشت دکات لکعبی کر مالک و رضای خوای لبی دگرنوا که پیغمبر درودی خوای لسر بی فرمویتی یبعث الناس یوم القیامتی فأکون انا و امتی على تل فیکسون ربی حلة خضراء و تخوای گوره لروج قیامت دا خلکان زندو دکاتوا لوی منو امتکم لسر گردول کیکین و پوشاکی کی سوزم ببردادکات بیشوا ابن حبانو حاکم انفرمو دیانگی راوتوا لرواییتی کی تر داده فرمه حمراء و تا پوشاکی کی سورم ببردادکات ولو مسلمانانی که پوشاکی ایمانیان ببردادکرید و کولم فرمو دیده هاتوا پیغمبر درودی خوای لسر بیده فرمید من ترک اللباس تواضعا لله و هو یقدر علیه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها واتهر كسيق واز لجلو برقي قران بها بهينيت لبرخو بكمزانين بو خواي قورا أو كسخواي قورا بانجي دكات لروجي كوتاي داو سرفشكي دكات لهل بجاردني كان برقو بوشاكي إيمان كخوي وستي ليتي تال بري بكات يشوى ترمذي أنفر مديرا وتوا وإمام ترمذي لسنن كيدا دفرميت يعني ما يعطى أهل الإيمان من حلل الجنة واتا لواني كدبخشليت بباورداران لبوشاكي أهل بهشت وهندي لبرواداران بوشاكي ريزيان ببردا دكريت وكو بيغمبر درودي خوي لسربي دفرميه ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة واتهر باوردارك دل نوائي برايكي مسلماني بداتا ولنا خوشيك دا اواب دل نيائي خواي قورا بوشاكي الرئيزي ببردادكاد لروجي قيامة دا بيشوا ابن ماجا انفر مدجرا وتوا وخواي پروردگار خلقان زندو دكاتا ولتافي لاوي دانو تمانيان لسيوسي سالان دايا وكو لفرمودكي مقداد دا هاتو ورزاي خواي لبه كده جاريتوا پیغمبر درود و سلامي خواه لسر بيت فرمويتي ما من أحد يموت سقطا ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن 33 سنة واتهركس يكدم ريت لبارشو بيت ياخد ببيدي مرد بيت أوا خواه قبر لتماني 33 سالي دا زندو ياندكاتوا بيشوا طبراني انفرمو دي جراوتوا و خوای گورم مسلمانان لسر شوی باوک آدم زندوی اندکاتوا کدریجیان شست بالا ابو هریره رضای خوای لی بدگیارتوا که پیغمبر درود و سلامی خوای لسر بیت فرمویتی فکل من یدخل الجنه على صورت آدم 60 ذراعا و تهر کسی کده چیت ناو بهشت لسر شوی آدم برزی کی شست بالا پیشو بخاری مسلم انفرمو ديان جرع وتوا للرواياتي كي تردى لأبي هريرة ورزاي خويلي بيد جرعتوا كبيغمبر درودي خويلة سلبية فرمويتي وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع واتكساني ناو بهشت لسر شيوي آدم برزيا كيان شصق زو بانيا كيان حوق زا وخواي قول الشيوي مسلمانان أكات باشترين وينا همو رنق سبينو شاو رجراون معاز رزاي خويلي بيدجاريتوا كبيغمبر درودي خويلي سر بفرمويتي يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين بني 33 وات أهل بهشت كاتي دشنناه بهشتوا بيمو شاو رجراونو جنجي تمن 33 سالانا بيشوا أحمد الترمذي أنفرمو ديان جراوتوا للروايات كي تبدأ بيغمبر درود و سلامي خواه لسر بيد فرميد
يدخل أهل الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين وتأهلي بهش كدشنا بهشتا وبيمو رنگ سبينو خواي قورد ديان خاتي يكشي وو جعادا أمو شيدواتاي هي يان قجيان لولو آلوز بوا يان بواتا كيتر لاشيان بهيزو بتو دبيتو چاويشيان رجدوا پاشان خواي قورا رقو كينو روشتي خراب و دجمناتي لدلي مسلمانان دد كيشت پاشان ديان خاتنا و بهشت وكو مقداد رزاي خواي لبي بومان دجاريتا ولا پیغمبرا و درودو سلامي خواي لسر بيكا فرمويتي فإن كان من أهل الجنة أي من المؤمنين كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب وتهركسيق لأهلي بهشت كدتشيتنا و بهشت بشيوي آدم لبالا برزيدا وبشيوي يوسف لجوانيدا ولسر شيوي باكيتي دلي أيوب سلامي خواي لسر بيت و پیغمبر یوسف سلامی خوای لسر به نیوی جوانی پی بخشرا و کسانی بهشت هیچ جیاوازی اک لنیوانی اندانیه وک پیغمبر درود و سلامی خوای لسر به دفر میت لا اختلاف بینهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد پیشو بخاری جرابیتی و تا هیچ جیاوازی اکو رقو کینیک لنیوانی اندانیه و دلکانیان لسر دلی یک پیاو و بگیش نی باوردارن بناو بهشت دزدکن بخواد نوی آوی او روباری کللای درگای بهشت ویا و هرچی آزار و پیسی هیا ببونی او آو و درواتو و خوشی و نعمتکان بسریان دا درجت.

0: تعبد.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك
0: بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيج كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،
وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا
ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار، وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به، وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن، واجعلنا من التالين له، العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اواني بنرمونياني و لسرخو برهلستي پيامي خدا دكنو بلاري ديانويتو دهانويت بهلو ناتواوي بيناسينن بخلچيو اوان بروجي دوائي ببروان.

0: يشركون
1: اوانا خدايان دستوستان نكرد ولا زويدا لدستي خوادرچن بيجقل لخدا هيتش پناو يارمتيا شان نيا کس فريايان ناكويتو سزايان بو چم بران بردكريت اوانا لدنيا دا اوان در رقيان لحقو ريگي خدا بو اوانا نيان دتواني جوا بگرنو راستي ببينن.

0: براسي اواني بروايان هنا وبخدا وراسي برنامكي كردو تشاكا كان نشان انجام داو قراونا تو بولاي پروردگار يانو ملكتو دل آرام بون لبران برفرمان كاني اوانا خاونو نشجي بهشنو بهتا هتاي تيدا دمين نوا
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
0: وينيام دو كومالا كومالا إيمان دارانو كومالا بباوران وك شويرو كار تشاو ساغو بي سروايا هيا أم دوانا وينيان وك يكا أو بوبيرنا كانوا
1: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين
0: سوين بخدا براسي ايمن نوح من نارد بولاي قومو خزمكاني بيوتن بيقمان من بو ايوه داس لكين ريشي اشكرام اگر لفرماني خدا درتن توشي سزادبن خو ايوه باش من دناسن

0: صادقين
1: خلق كوتيان أي نوح براستي زور لسري تويتو زياد لبيويست بربركاني وشرق صد لقل دا كردين دي أو سزايمان بوبهين كهر رشي بيدا كيتو هميشة باسي دا كيتو دمان ترسيني بي اگر تول راس قويانيت
0: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين
1: نوح لولام داوتي او بدست خدایو براسی تنها او بوتان پیش دهیند اگر بیویتو او دستوسان کری خدا نین ناتوانن استمد درباز بونتان.

0: تعقلون
1: هودوتي اي خزم كانم من لسرم كارو بانغواز خدايي كبا ايوي رادغينم هيج كريو پاداشتكتان لداواناكم كريو پاداشتم تنها لسر اوزاتيا كبا ديهناوم باشا او بيرناكن او جيرنابن

وتيان اي هود بلغيشي زور روشند بو نهناوين تابتواوي ايما قناعت بكين كتو پیغمبری خدايتو ايما جواز لخدا كاني خوما ناهنين بقصيتو ايما ايمانو بروامان نيا براستيتي تو

0: يشركون
1: ايما هيج نالين اوانا بيت واديارا هنده لخدا كان من بخراب دستيان لي وشاندويت هودوتي دايمن براستي خدا دكم بشايتو ايوش بشايت بن كبه قمان من بريم لوي ايو دي كان الشريك هاول بو خدا
0: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
1: جغل خدا خوتان بپرسرا وكانتان وفعلو پلانم ليبكن هر هموتان كوابو ورن هموتان كوب ابنوو نخشب چشن بولن او بردنم پاشان مولاتي شمدن.

0: عنيد
1: بله اوهو زعاد بو بباور بونو ايمان يان نهينا بفرمانا كاني پروردگاريان لاشيان دا لبرنامه پیغمبراني خداو شوين فرماني همو زوردارو سرسختو خوان ناسه كوتن.

جاهر لم جهان دا نفرين لكراو بونو دور بون لبزي خدا لروجي قيامتش دا هر نفرين لكراو دبنو اقادار بن كبه گمان هوزي عاد بباور بونو بوفايان در بري بران بر پروردگاريان اقادار بن كدوريو بنرخي بو هوزي عادي قومي هود.

0: أي خزمكانم أما وشتركيا كللان خدا وكرا وبمعجزو نشانيه چي تايبات لسرد صلاتي خويو راستي پیغمبريتي من جاوازي لبهنن با لزبي خدا دا بلورد بنيازي خراپوا دستي بو نبن أجناس زايا چي نزيق دا تانگريت
1: فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب
0: يكسر تون سريان بري جا صالحيش بيوتن رابيرن لمالو منزلي خوتان دابو ماوي سيروش دواي او ماو دياري كراوا تيادسنو اوش بيمانيك او هرجيز بدرون ناخريتوا

0: جاكاتك فرماني ايما هاتو بريار درا لكاتي دياري كراوداو او الصالحو اواني بروايان هنابو لقالي دار رزقار من كردن بمهرباني و بزي خومان لسر شوري او روجاش پنامان دان براسي پروردگارد هر خوي خاوني هزو بالا دستا
1: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: جاو دنگ سامنا كيبو هوي تياتونيان همو اواني گرت كتاوان وستميان كردو فرمان برداري پروردگاريان نبون سرنجام هميان لشوينكاني خوياندا كوتن بروي زويداو تياتون لبربيان دا

0: عجيب
1: خزاني إبراهيم وتي ويرو شرمزار خوم تون من دالم دبيد من بيرمو أمش ميردكما بيرو بصالاتوا براستي أمش تيشي سرسر هينرا

0: مجيد.
1: فريشتا كان وتيان ايا سرسام دبيد لفرمانو كاري خدا رحمتو بركتي خداتان لسربيت اي خيزاني اما لبيروزا بيغمان خداي قورا كاري وادكاتو تنك هميشا وزات سباس كراوو خاوني برزيو دا صلاتيشا.
0: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
1: جاكاتيك ترسك اللدلي إبراهيم درتو هي من بوو مش دكشي بوهاتبو إنجا دستي كرباباس كردنو مجادلة درباري قوم لوط.
0: إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
1: براستي إبراهيم زور لسرخو بآرامو خمخورو قراوية بولاي خداه.

فريشتكان وتيان اي ابراهيم واز بهن اللوباس وچيشيا دل نيابه براستي پروردگارد فرماني داوو كار تواوبو بيگومان سزايا چيان بو هاتوا كنا قريتوا

شعيب وتي أي قوم خز مكانم هوالم بدني أجر منتان بيني وبوتان دركود كلا سر برنامجي ريكو روش نم للان پرورد قارم وو هر للان خوشي ورسقو روزي زوان وباشي داومته من اجنامه ويت قد غيشتكتان ليبكم كسي خوم وك ايوة نكم تيبا ايوة بغينم خوم لپش دا انجامي دادم من هيتم ناويت تنها تاك سازي نبيت بجوري توانام ريخسني كارم بدستي كزنيا بدستي خدا نبيت پشتو پنام هربو بستوو هربو لاي اويج دقر ريموه.

0: داوای لی خوش بونیش لپروردگارتان بکنو واز بهنن لطاوان و خراپ کاریو پاشان بگرن و بولای خدا بگمان پروردگاری من زور ببزی و مهربانا زور بسوزو دلووانا
1: يا من هو القاهر فوق عباده يا ذا القوة المتين وفقني في الظاهر والباطن واجعل التواضع خلقي والكرم صفتي والإقبال عليك بغيتي واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته وارزقني فهم معناه وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي أنا العبد الفقير المحتاج إليك المضطر إلى رحمتك يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع ولا تجعلني بدعائك رب شقيا وأجب دعائي في من أجبت يا مجيب الدعوات يا باسط الأرض ورافع السماوات ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي ونور بها بصري وقلبي إنك أنت الله ربي أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اكسني لباس التقوى والعافية وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم إنك أنت السميع العليم اللهم يا عظيم العفو عمن أساء يا واسع الجود عند العطاء يا من بيده الخير والنعماء يا من بره عم أهل الأرض والسماء يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين يا كثير النعم فلا تعد نعمه يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه يا قديم الإحسان يا دائم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم عليّ.

يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي، إلهي كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته فهي في حيرة من عظمته، ويا حكيم قد هدى القلوب بقوله فهي في هداية من حكمته، يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق.

أرسلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس.

ما مصا عبد الكريمي مدرس رحمتي خويلي بيت لقولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بگره با اخلاص داوين اي چاكان بلکو با فيزي توفيقي خدا بگي با پلي درون روناكا.

0: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. براني برزو إيمان دار خشكاني محترم إيمان داران مسلماني خوشويست پیغمبری خوشویس من صلی الله علیه و سلم لا 1400 سال لموبر وشیاری با امتکی داوا لزمانی فتنه و عصر و سردمی تیکچونی قیمو بها بالاکان و موازین حیات و پیوانکان جیان باسی فرموا که مسلمانان حالتی وها ترسناک و خطریان بسری پیغمبر خمی خواردوا صلى الله عليه وسلم جاري واهي دسي كروا بغريان كلام برسي و بوشي اغريد غريانا كي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم واب و خواهي قورا جل جلاله بزيب حال يات و تو جبرائيل يميني ناردو بوا بو بوشي و نارحتي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي خمي امتكما دعاي اويك امتكي بسنة هدي مباركي او بختور و عسودبون همی بو برای یکتری یکیان خوشویس قرآن وصفیانکا لما حبتو خوشویسی و برایتی و گریزی و یگمونیان خمی بو کچون اترازین لیکتری چه سردمی که خراپا کار یه تا پیشوا و چه بلاو مصیبت یارو لأمت اسلامکا امانا لفرمودکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم باس کراوا و خمی خواردین و هشداری با و با ایم ایمان دار جا برزان ان سردمی منو جناب دیتی آجین هچنا سردمی بناو ما فی مروف و حقوق انسانا سردمی و عصری تکنولوژیا و زانست و پیشکوتنا سردمی فراهمینانی زوشت و نعمت کجاران نبوا بلام لگل اویا زول لقیم و بها بالاو موازین گرنگکان و جوانکان ام حیات و جیانت یک چوتی آیا مسلمان اگر آگاهی لخوی نبه لرانسی ها لخطره که یجگار گوره آیا چون که گوره یکی آنیا سرکرده یکی آنیا خمخور یکی راستقینه آنیا ام امت مزنو گوره جمع کانه ره او نه بسوسین ره توا او نه ما فی بخوره او نه لو پر دنیا و بین خیراتی ببنو خوش زقی چاوی بی لبر او ویلی هاتوا مجتمع و کوملگا کان هموی شواوا بملیکا تلفون و موبایلی اکمان لبردست آیا سیرکین هر دست اکی لیه با اگر وشکیاری خور نبیوی آگر لخور نبی اکوی تا فتنه ایمانی شتی آجه شرفی انسانیش لخطر آیا حرمتیشی نماوا و هر وها اسرار و نهین یکانی انسان هموی کشف بوا لبر اوا سردمی کی زور زور خرابا پیغمبر من صلی الله علیه و آله و سلم السنوات الخداعات فرمیو سردمانی کوا پریتی لفیو پریتی لساختا پریتی لخرابا کاری پریتی لخودوران و ایمان دوران خوا پنامان با بو یکا من وکو مخوش ویستو دل سوزیم بو جنابتان اوی خوا زانه من بزانم بو دنیای ایوه بختور بن لقیامت شا پی سر برز بن شوانی جمعان بیره کم و بو اوی سبینی او بو جنابتان باز کم بو ای پیم وای امرو ایما پیویست پارزگاری لدوشت من کین بو ای سرگردان نبین و بدبخت نبین لقیامتا یکمین پیویست پارزگاری لیمان من کین اما خطر اکی گوره لبردمی همو لعک مانا برزان اما هر خمی پارکان مانا هر خمی کاسبی و تجارت که مانا بلام ایمان من لخطر آیا ابی وشیار و ریای ایمان من بین پارزگاری لم توز ایمان و علاقه لگل خوایا جل جلاله بر کوپیکی و جوانی و مضبوطی بکن پارزگاری ل ایمان ایشی منو جناب تا خوان خواست ایمان من لکیز بچه هموش یک دارنین هر انسان ایمانی لدست دا خسر الدنيا والآخرة به ذلك هو الخسران المبين خسران مبين مال كاولي زرر ومندي يجغاري ونيا أمر إفلاس كيس بها الله سيتوا بالعام إفلاسي قورا زرر ومندي قورا أو يخجالتي لأخوا بن خواب نامان با أو يخوان خواست إمام من بدورينين في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرميتي جاري واهي إيوا إن الإنسان إن المؤمن أو ليتكلم بكلمة في سخط الله جاري يك كلمة علي يك ومن تنوسي خوا أون دي بينا خوش حفتا فايز خو تخيت جهنم بي فرمودي بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم لبر أوا بيويست وشياري دم مان بين وشياري نوسين يكام مان بين أوي لو موبايل وشتا عيبينين وأيبيستين حجل إيشو كردوو شد نوسين وكومنتي مستمعي كي مسلمان ناشي كبكيف خومان جندين بكيف خومان بهتانكين بكيف خومان أخلفين أخلتين سطها بيجي عنداناوا أكاونتي عنداناوا بدايكو باو هيج كس خاوانيني كس نازاني كيا دروي أكا منو جنابت خيرا تصديقيا كين بهتان بلاوكاتو خيرا منو جناب تصديقيا كين خيرا أبين شريكي أما هم وبهتانا يكي أقواي وتفيسا كيوتي كوا خاوانا كي منو تو إيمان مانا دورينين آقا مان لخو مانيا وشيارنين آقا مان لخو مانيا إيمان مان لقبه بو يكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وشياري بإيما داوا فرمويتي أوند خطر يصبح الرجل مؤمنا زوجة أم حديثة متوى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بياني كهل صالحة ونجي بياني كروا إيمانا بلام إوارا خوي كافرك خوي كات الشريكي ظلم خوي كات مؤيدي قندل تأيدي ناحقيقك هل خوي يكسر ولا واي بيوي بزاني ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا جاري واهينا بشوا حتى شو إيمانا لكي باشا هل روشي كردوا إيمانا كي دوران دوا آقاشي لخوينيا أما وشياري بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم بويا أبي دائما وشيار بينو آقا ما لخو مان بي فارس قايل لم توزع إيمانا ممكن كإن شاء الله بوي بي بين أوديو دنيا كبر معنا أوديو بو خزمة إخوائي تهيستر سينامين إمام أحمد كيك لا زناهر قور وعارف قور كان يكيك لا أعلام أم دينا فرميتي لو أن إحدى قدمي في الجنة تي أجر بيك يعني بخمنا وباش أوي تريان لدر وبه هشتا أمين نم لو إيمان أم دربا مش موجود أو سرد ما فرميتي لعصر إمام أحمد أو فرموا أي أم سرد ما منو جناب أبي زور أجمع لخوم عم به وشيار بين إيمان مع الندورين سر لشواويو هل خليس كان سر لشواويو هل خليس كان لسر دين قورتين مصيبة بلايك كتوشي إنسان ببي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هي واهي زور جوار إيهاني زور ركو بيك إيهاني بلام لقوناخي كي جيانيا يكسر أكوي تأيدي بدينك لقلنا حقيا أبي سري لي أشيوه جاري واهيا بيتشواني السوابت ضروريات ديني شكا حل برا وي خلق لي رازي بي بقس خلق رازيك داماو تو كي رازي أكي قيقرا بلان خوا رازيك لخو بوي بي بلان كد پرورا هزار قصي بيماناك بيتشواني عقيدة ودينك يدي بو اوي بلن كراوي وروشن بيدا هزا شطحات لي كمخالف اصول ابن ما عقيده وباوركيتي كبيشواني اخوتي برايتي من وان مسلمانانا اي داماو قورتي لي مصيبه خليسكان وبيا الخليسكان انا صر ام منهج الراستقينا بيا غمر يا عزيز ما نفرموي للروج قيامتها حوتها قم كز لزسي بري عنشان كيا اوي كاي هنا ناخليسكي وهل ناخذها تاوك ونياقات منزل بويك أما أساس برزان استقامة دا مزراوي ريكبون لسر أم دينا ولا ندان بملاولايا أو أساس دينداري خاناسيا شانازيبك بديني خوتوا بكالتوري رساني دينداري خوتوا مسلمانتي وكردائتي خوتوا خلق الرازي مكا بنا رزاكرني خوا خوال خوتو رمكا بحمد سناي خلقو بوصف خلق أو أسل شواوي بدبغتيا دائما قرآن بما نفونه بفاري روا ودا مزرعيو هل نخلص كانت بلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا خوايا فروردقاري مزني بالادس أو دلم لا ندي لسر أو دين منهج صحيح خود دواي أوي من الخست سري هداية الدام وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويا رسول إخوة هم جارقي فرموا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. خوايا بقنجي جواني نامان كتالي ريشي سفيكو تردين مانوا خوايا سرمان لنا شوي. خوايا كدنيا هاد بدبخت نبين. خوايا كبارم بو هاد مغرور نبم. خوايا كمنالم بو دروز بو لخوم باعي نبم. خوايا ككرسي ومنصمم توجبو بيو توي بي رازي كم فشب سر عبدكان تانكم كاتي اوتومبيلي جوانو مالي جوانو دنياي جوانو مهبو بهي توي بزانم وخوم ببچوك بزانم تكبر بسر عبدكان تانكم او يدا مزراويو راستي ودرستي لسر ايمان ومسلمانتي وخواه پرستي لا تزي قلوبنا بوي اي فرمو احسن عاقبتنا كوتاي من بخير بغير يا رب پیغمبر فرمو صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خواهي فرمودگار دلمان لسر ام ايمان ودينداريا دام ازراوكا چونك اي فرمو ان العبد ليعمل بعمل الاهل الجنة حتى ما يكون بينها يكون بينه وبينها شبرا. افرمي انساني واهيا خواناسا اهل دينا عقيدة باكا اهل مزقوت كنوياشا بلام ام كرده وباشا انا كرده وي اهل باشتا ويلي دي بستيكي امين بيني او بهشت برامسري لي اشي فيعمل بعمل اهل النار دسكابه كردوي دنياي كرداوي دنياي كان دسكابه كردوي اهل جهنم دسكابه دجمناتي مسلمانان سري لي اشي واخلفه فيعمل بعمل اهل النار شكردوي جهنم يكانك حتى خوي مستحق جهنم فيدخلها اتيت جهنم خوفنا امام با اما مصيبه تبرزان اما بلاي وكشي كي جوريا كابي اغام الخومان بي وشيار بين خاي جورا جل جلاله درباره اهل استقامه ومروه دامزرا وخوتان اساكان بس يجياني دنيا وقيامتي انكا بس يوكاتي انكا لدنيا امرن بس يوكاتش انكا كلبردات جاي خويا زينو انكاتو بس دنيا كان اواكا فرما ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اواني كوا ألين الله خوامانا دينيا قبولا محمد مصطفى وفرما اشتكاني اويا قبولا لسريدا مزراون نباريا خلطيني نمنصبيا خلطيني نهاشوهوش خلق نترسو ارهاب نوصفي خلقي مغرور يعني كما همي مصيبتي بها الخلص كان نمشتعنا هواية كخلق وصفيان كل خوي باعيه به كوتيان ما شاء الله بياوي تاكا لوتية تاة عاسمان كوتيان ما شاء الله وطاركاني خوشة لوتية تاة عاسمان كان خوي نوارة لوتية تاة عاسمان كشوار فلسي بخوي بيني لوتية تاة عاسمان اما مروفا نزمكان النزمكان نعمتكاني خوا بو تكبرو لودبرزيو لادان لمنهج خوا بكارين لبريا وصفاز جزار به خوا انفضل قوري بيعوا لبريه وممنوني خوابه جوان حقيبة خطيبة جوان حقيبة إمامة جوان حقيبة مسؤولة جوان حقيبة باريه جوان حقيبة كسي مغرورة به أما مروفا نزمكانا ها أوانيك سليقة وعقلي أنا سورة حاشا لروي برستان لبريه وابكا أو تشيكا مغرورة به قرآن فرمي أواني بردوام ناقورين أهلي استقاما او دقي ملك المودي روحي عند ربيني تتنزل عليهم الملائكه لقال ملائكه وفريشتي روح كشانا بهزارها ملائكه شينا او مالي او بياوتي امري تنازاني بلام جمارين بين ارض واسماني بركبدوا ايمان نار خوا اوا استقبالك بحمالك بيت باكزنو ناسه بله گوشه یکی امولاتو نشتمانه بله یکی شبروی خلق مرحباش نکا تو لخوا رزه هیا هزارها ملائکه و فرشته خوا دین بو استقبال و پیشوازید لکاتی مردنی تویا سروک دولتی اچه تولاتی چه موکی به یکی بسازه که نزور خوشویز به خلقه کلسه جادکان آوستین بو پیشوازی رئیسی اولاتی تر بکن اما تو رئیسی لخوا رئیسی اولات که هی بوگنی کردو پیاوی دنیایی که های بوگنی کرو حاشا لروتان های خوار قیلیتی بلام اهل استقامه و دامز راوکان ایمان ندورکان خواهوا استقباری نکاب به هزار فریشته جا با کراکل بگری خواهوا استقباری توک جاب من على كان لتنشتع خمبار من خو تقول له هيك يوانني تتنزل عليهم الملائكة أنت جاك هاتيشن تلخوش تكن لو كاتا خلق لكاتي روح كشانا روح در على روح درش يعني وناترس لكاتي روح كشانا تشاوي زقبه لكاتي روح كشانا دلي بربل لترس أترسي مردن ترسناك إن للموت لفزعا بلام أمانا نا خوانا يلي بترسن شو نيلي عبدك لمن عليو هتا أمره نخزابه هل نخلص كابه لقال خوا دوز به ديني نفروش به نقرر به توا خوا شو نيلي بترسي وكي قصه تو خوشویستی که خود بید بولاد اهلی بترسه یکی اکیش بیترسی اره لی تو رابی ای خواه خواه چونه یه دوسته که بترسه لا تخافو یکمین شد مجدت ادنه ملائکه کن الان چی؟ لا تخافو هیچ نترسی تو بولای خواه اگه چی؟ هموشتی که بدسته لا تخافو پاشان چیت پی الان؟ ولا تحزنو پیشان خمن نبه خفل چی خوی؟ اوی لیره جید هشتوه اوی خواب ویدان اوی لچا اوا قطره یکی جنیل دریایه بو ام دنیا فاجر و پل فسق و نفاقا خفت خوی خمی منالکان تا خمی چی تا ولا تحزنو خم لحیش بخو که خوایک بونی بهشتی کردی بسرا حچی ناراحتی ام دنیایش بسر هات بیرتا چیتوا فرموده پیغمبر مانا صلی اللہ علیہ وسلم خواوا خلق تاقیه کاتو بیرتان خموا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اتعس اهل الدنیا اهنن يعني شيء داماو ترين بمصيبة ترين ببارة ترين كابراد نارحة ترين جياني بسر كروا لحياة الدنيا بلام خواي لخوي تورا نكردو لا ينداو لسر خواه ناسي بيش يوه خواه أمركا لميداري محشرة أفرمي برون أو كسن بو بينا فريشتئي هنن بريكو بيكو بحرمته بو بردمي رب العزة خواي قورا أفرمي أهدي بي بنجاري آوا حلاوی بونه کی بهش کن بسری یا بون بین نوا بونه کی باشه آوا بهش کی پیش آمد ایه نو بردمی رب العالمین خوای جوره با خطابی لگلا کات چن جوره امر او با ل دنیا یا خلق با شایسته اوش یعنی نه آزانی خود و حیوانی کی با بکر انتای بیشی اتعس اهل دنیا بو بلا ملک خوا دوست بو خوا آوا قصی لگلا هزارها ملك وباشا وخليفة جلولة ورسوان خواه واقسه لقال واقع يا عبدي فرمع عبدكم ناخوشي دي لدنيا أفرن نبع عزة وجلال قسم ناخوشي من نبيني بس بوانكي بهاش حموي بردو ببور بس اوانا انجا امر فرمي دي انعم اهل دنيا بوبين كي لها مكسك لم دنيا خوش قزران تربوا ناخوشی نبینی و بلام لخوا یا خیب و پرکن بپشت ملیا ایه نخزمتی رب العالمین فروی برون یک حلاوی جهنم کن بسر یا جامون بینو آوائی کلی اکن پیشانی جهنم یا نوی هنو روی تی اکاله فلان اللہ بلا اللہ خوشی دیو اللہ حیاتی دنیا اللہ بعزت و جلال قسم او حلاوی جهنم همو بیر بردمو ولا تحزنو ایمانا الخفت بو شیخ ویها وما عند الله خير للأبرار خير وأبقى إجوا أوبكن ولا تحزنوا أن جاسهم بيلن شيء أو جاري خلق أجري أتو أمري أو أني دور برا خوا إخوان دكتور جافري أي كوا توش لقال خوات يا كلي في هذا لن شيء وأبشروا بالجنة التي كنت توعدون مش ده ليه بيبو بهشتي خوا وعدي في هذا أو تا يكسر أم إنسانا بهشتو شو أنا كي خوي بيشانين او ناو چوانه عرقه که پیه کنه لخوشی بینینی بهش با او روحی داره چه یک لحظش ازاری سرمگ نا چشه ایمان نر خواه چونه یاله ایمان نر ازار بچشه لسرمگ کلی رازی به و ابشرو بالجنت اللی کنتو دوعدون جا فرمه من اللی قلم خمه نبه نحنو اولیاؤکم فی الحیاتون فی الاخره جا اوان پیه لن چی خمه هیچ نبه تو میوانی خواهی نزولن من غفور الرحیم تو میوانی خوای خمی هیچ دیگه نبی تو میوانی خوای جل جلالو اما استقبال خوایا بو اوانی ایمان ندارن لحیاتا به هیچ دیگه کاتی مردنیان ای کچون قیامت خوای گورا فرمه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا اوانی کوا هل لی را او مجدانی آور گرتوا کچون او جاوا اوانی کوا لسر ام دینداری خوان اسی بردوام بنونه دوران فلا خوف عليهم ولا هم يحزن او عالمي زرنيقك ولا روجي محشر او ميداني محشر او ان بهشيه ويك خوانا على بترسين ونايا لخفت خون او نايا نداتي لا خوف ولا يحزن ان جاء فرمشي اولئك اصحاب الجنه او ان بهشتم وحاصل كردون خالدين فيها هيجاري لبهشتان جزاء بما كانوا يعملون پاداشتی او کرده و چاکانه انا عالم خلطا عالم خلفا عالم حرامی خوارد عالم ریبای خوار عالم با پاره خوی فروش عالم با پاره دینی فروش عالم با بارک الله مسئولک پیاوی کش ولم اما نا نگوران لسر او دین و خواناسی و دین داریا جزاء ام بهشتو ریز و حرمتی لیانا گرم بما كانوا يعملون بهوی کرده و کانیانو كوابو برزان أقرم وأوتان عرزكم أم سردما سردمي فتنة بارز غارية كم لإمام مامكين أقر إمام من سلامت به بنو تو قورترين دولة من دينو قازانشترين ومربحترين إنساني أم سر أزمنو توين دو همينيان أبي خالي كتجب بارزين ويبختور بين أي كين بابتي وتاري جمعي داهاتم إن شاء الله خواي قورار رحمتك تهمو لأكمان بزي بحالي هم لك ما نبيتوا لها لو بلو تاوا نكان من رب العالمين شاو برشي ما لبكي فرورد قاري مزني بارا دستين امر لمشو انو مقام مبارك علي الدبارين و لفتنة آخر زمان بمان پارزي لفتنة دين من بمان پارزي توشي فتنة نبين با آخر عمر مانو يا ربي لفتنة آفرد بمان پارزي لفتنة مال بمان پارزي لفتنة منصب بمان پارزي لفتنه عجب و تکبر و خوب زلزانین و خوب شدزانین به من پارزی یا رب العالمین همو کارو ایشک من مخلصانه با تو به یا رب خدای لمن ورگری نیده تو بناو چوان منه یا رب العالمین خوایا دریزی خزمتکار صالحکانی دینکتا خزمتکاری صالحانی دینکتا حساب ما بکی خواهی پروردگار لخزمتی انبیاء و مرسلین و شهیدان و صالحانا لنزیکی اوان بخزمت کاری اوانی شور مانگری خواهی بمان که تفاعیلی خیر بو خلقی مان که تکلیلی خیر بو ام دینت خواهی بمان که تخزمت کاری ام دین مبارکت سنتی پیغمبر عزیزک صلی اللہ علیہ وسلم خواهی مال و خزان و اولاد من لبلا و مصیبت و فتن و پارسا ام نشتمان ولاته ایمه لشر و خوین رجی و برسیتی و تیکچونی آسایشی امولاته بپارزه امنو آسایش من یا ربی بر قرار و بر دوام که او آگری فتنه لدور و بر معنایا پروردگار ام ملت مظلوم خیل لندی ندیوی ایمه بپارزه لی یا رب العالمین خواهی لگناها کان من خوش با قلمی عفو برسر حالا کان معنا بینا همو او خوش کبرا ایمان ناران من دوای دعای خیریان لی ایمه کردوا خواهی پروردگار با شیفای نخوش کانان شیفای نخوشی هم لایکان بده يشو آزاري همو لايكيان كم كيتوا يا رب العالمين دليك السكاري عن خوشكي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
1: راديو محراب دنجيك بو قيان دني بيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم

رادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

به ناوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمتکان. درود و صلات و سلام برزی بسر جانی پاچی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یار و یاورانی ولا سر شون کوتوانی تا روژی دوایی. عزیزانم خوشویستانم، سلام و رحمت و مهربانی خوای گوره برجه بسر دلو درونی همو من خوشحالم اوزارش لبرنامه که خوتن بسر هاتی اندلس بخزمتن دگمو. وعدم پیدان کباسی خیانتی چی گوره بکم، او خیانتش سون بو بو شوه کواباسی دکم. طبعا پاش اوی مسلمان کن ل شری دونی نو بسرکتن، براسی ام شرا 200 سال غرناطی دو خز داجیر کردن، یعنی تمنی مسلمان کان لاندلس با 200 سالید که دو قرنید که دو خست. پش اوی کوا او شرا رویدا و سن محاولاتی چی یعقوبی منصوری مرینی کردی با دست به صدا گرتنی اشبیلیه و قرطبه، طبعا غرناطا او شاری که و استان منبعی مسلمانانه لا سه هرم پیکاتوه، لا سه امارت پیکاتوه، امارت غرناطا و امارت مالقا یا مالکا لگر امارت المریه، او سه امارته که هر یک جان حاکمی حکمی دکاتن. طبعا حاکمی امارتی مالقا یا مالکا او وفاد دکاتن لپاش خوی کراکی دیتا زی بلام کراکی با عقلی خوی دزانی براستی دفاعی لو شعر پینا کره لبن دستی مملکتکانی قشتالا زا بوی هستا لگر یعقوبی منصوری مرینی اتفاقی کر کاکا او شعر او لایتا بابو ایوبی الیر سبحان الله محمدی فقیه كعلوم تخين ديا كشرع تخين ديا او دي لشرع نزاني هستا خد خدي خرابي خوي تماعي دصلاتي خوي ويلي كرت فكري كلو باشا او انا او امارتين تسليم كرا او باشا لشاري غرناطي تسليم كرا لترسيم او وكو يوسفي كوري تاشفين اوانيش كوم رابط وكان زالي سيم براسي هاتن حمو دصلاتي خوين لسر اندلس چسباندو همو پاشا هوزکانیان لناو بردن اوش ترسا گوتي او مرینیانش عینن وادکن وکو یوسفی کوری تاشفین دکن دین همو دصلاتی خواهن لسر ام شاری ایما دروز دکن بوه و باشا امن بخوم علازه چی خوم بکم علازه کت سیه کاغ محمد فقیه که اینا فقیه والله اوه بسم خیانت بکم هستا وفده چی نارده لای مملکتی قشتالو لای پادشای مسیحی کن گوتي اگر ایوه هاو کارم بن پیم خوشه پیکا و هر دکمان لمرینی کن بدین اوانجی لخواین دوی که محمد فقیه بخوی بسر بازکانی بین لمرینی کن بدن که اوان زلیلی بندستی مرینی کن بونا و اشبیلیو قرطبه هر دک بازو خرازو ززیاده داتا مرینی کن لخواین دوی کسی بی او بوشه و او زور فکر بکاته و بوی هستن پیکو اتفاقیان کردو شوینه که یا که پیدنن وادی خضرا وادی سوس لوندر 3000 جیشی مرینی ما بون لوندر حساب بسن هر همیان بکوشن. طبعا قشتالی کان بریکتن و محمدی فقیهش لگه جیشی که خوی بریکت مسلمان مرینی کان لوادی سوس دا یکسر خبریان نارد که نیزیگ بون لمراکش و لمغرب خبریان بو یعقوب منصوری مرینی دا که بزوتری کد به هاوار من به لبر اویشتی چی خیانتی چی اوها کراو بو یکسر یعقوبیش جیشی چی بخیرائی بکشتی لبو ناردن او گیشتا که هر پرین و لزبال طارق یکسر گیشتن با جیشو لشکری قشتالی کن اعلمند شرعی چی سخد رویده او بو قشتالی کن شکن وزوری شان یک کجرا بو یک سر رویشتنو وادی
خضرايان بزيهشتو ودوران ديان لم شردا اليرا محمدي فقه بشر مزاري لبو ماوا رو رشي لبو ماوا زابو نامتي زور متواضع وزليلي لبو يعقوب نارد كبس دي خوش به هلايشي قوري كده بلام دل باشي يعقوب ودينداري يعقوب لا محمدي فقه خوش بو باش اوا كأم حادثة رويدا لصالي 685 يعقوب منصور مريني وفاة دكاتن لباش أخوي كرشي ناوي يوسفا كوكو بابي بزرقو بهمتو رشيدو عقلو زيركا هاتسر حكم بو بريو بردني دولة مريني كان بلي يوسف لصالي 698 يكسر بخوي لقى جيشيش زوريش قال جيشيش هبو لمندر برينوا هاتنا ناو أندلس كهاتنا ناو أندلس يكميج إيش بستي بيكا أو بو قطار كردني شاري إيش بيلي بو لمن دستي مسيحي كان أو بو دوري شاري إيش بيلي قرد بلام قدري خواي قورا زستانيش زور سخد رويلا أو صال كرد بفريش زور بارانيش زور سرمايش بيحد براسي أو بو جيشي مريني كان تحملي نكرد أو بو يوسف قماروك شاري إشبيلية شكاندو قراوو وازي لشاري إشبيلية هنا أو زارا سبحان الله شيطان دوبارا خيانتي بمحمد فقيه كردوا دوبارا أو زارا ديسانسو ناميكو وفديشي ناردا لاي باشاو مملكتي قشتالي كان خد خديدان كأم زارا شوينك يا هندق جيشي مريني كان ليا كبي ديرن طريف كوقت خوي طريفي كوري مالك اوين در يكم كذبو يكم مفرزبو كهات اندلس اقل حلقة كاني بداية دبير تامي ام شوين بناوي كرا اسا شر بناوي ويا هندق جيشي مريني كان ليا ورن با بيكوا جيشكي لناو بينو طريفيش ازاد بكين بلا مرزيكم هاي قوتي قشتالي كان اقر اوين در تان لمن دستي مريني كان در هنا دبي تسليمي مني بكن اوان قوتيان بسرد ساوان بس طولة قرمان ورا او شرعي بكين تسليمي تويدا كان يزغى من نبي او ابو براستي تسون مريني كان يان كشت و طريفش يان داجير كرد بلا مسيحي كان زور لو عقل تربون كأم شارة تسليمي كاك محمدي نافقيه بكن بوين نهان داي دوبارا محمدي نافقه زور پشمان بوا زور خزالتي چشا دوبارا نامي چه اعتذار و شرمزاري و رو رشيل بو يوسفي نارد بلام يوسف وكو باوچي در نرمو پاوشي ديندار حسا محمد فقهيان عفو کرد محمد فقه لصالي حفصتو يك كوسي دواي کرد برو رشيو بخيانتي چه گوروا بخزمت خواه رب العالمين قيشت لفاشا خوي كريشان هات سر حكم هر كري خوي اوج ناي محمد كبي دال محمدي سيام محمدي كري محمدي كري محمدي كري يوسفي كري نصر كلقب اعمجبو بلام حتى بلي كاوشي جيل كاوشي نزان كاوشي باغا لسياسته بريو بردني ولات بوي وزيري شهبو كأم وزيري ناوي عبد الله كري حكيم بو كحكيم نبو أو ولاتو مملكتي غرناطي بري ودبرت بداخوا عبد الله كري حكيمش صور كتني بيسألو برو خيانتي قوري كرت إذا بناك أو همو خيانتو بيسألو بري بجيرينو بلي بمحالو وزعدا لصالي حفصتنو حتى صالي حصتنو هتو حافت غرناطة ماوة طبعا بميلاد كده كان صالي 1300 حتى صالي 1400 هتو دو براسي غرناطة أم دو صد صالي ما هو خوي راقرد أوش كو ملك هو كاري خوي هبو يقل هو كارانا كباس مان كرد أبيش أو أبو أو منافسو أو صراع تندي كلبيني مملكتي غرناطة وقشتالو أراغون هبو أما زور زور تأثيري هبو كأم ما ويا نفر جانا سر اوه كبين غرناطة بقرن زابوه اما هوكاري كومالك هوكاري تريش اوانا واي كركوا دولتو مملكة غرناطة بمينيتن حتى صالي 1400 نوتو دو
لقال أوهمو بيسرو برياي لقال أوهمو نار حتي كعجبو بلام غرناتا لتسان رويكوا زوزور بيش كوتوبو يقل روي علم زانستوا براسي دايها مدرسي ليبو بصدها عالم زاني قورا قورا سبحان الله لما ملكتي غرناتا بيدابون وتخارون زيانك خالي دوام لا لا لا لا زانستو سربازي لزانستو علمي سربازي ده براستي پیش كوتوبون سلاحي كان دروس كربو كاستا پيدالان توب كبراستي بردي اغريب سوپ تماني باروتي دهاوش كا شعلا باز زكين كاتي كا كمارو دادن زور استفادهان لو هاوشتني او برده گرگرتوانو بو باروتانا استفادهان لیکرد كدوائي تطوريان پيه کردو استا او توپا گوريا كاستا دمينين او يك كمين کس مسلمانا كان سبحان الله اميان داهنا لك خلچي غرناطبون طبعا لروي كشتي و براستي زور كشتي زخمو ریکو پیچان دروز دکر زور تطوری کربو دروز کردنی کشتی لغرناتا دا سیم لبابت زراع و دانویلی دا براسی زور پیش کوتو بون یعنی بجیوی کو یعنی پیش کوتنی چی زور سیر لروی زراعتو دانویلی و چاندنو او سوزایی دا پیش کوتنی چی غریبیان دیتو بو خالی چی تیر زور پیش کوتو بون لبیناسازی و تلارسازی دا براسي نموني وانا كقصر السوري بيدرين قصر الحمراء كبعض ذاكين إيشيهان حاكمي بولا ناوي دانشتيا براستي أما نموني زواني هنري إسلامي تلارسازيا يعني كبس إستاش كهرماوة كخلق بوكو متحفق دسن تمشايدة كان سبحان الله براستي مسلمان كان لهنري تلارسازي لهنري زوانكاري زوزور بيش كوتوبون لشاري غرناطة دا طبعا عددي مسلماناني ناو شاري غرناطة 1,000,000 كسبو طبعا عفوا زاردي حلقي بيشو باسي شاري إش بليون كرت 400,000 كس آوارا بون ليدر تسون نك 400,000 400,000 كس زابو عددي دانشتواني مملكة غرناطة 1,000,000 كسي تيدابو أو إزدحام السكانية هزلن بو ماي أو كغراني دابي يا نارحتي دابي بلكو براستي بيش كوتيشي زور لروي آبوريو لروي اقتصادو لروي زراعتو لروي دانويليو بخوي وديتبو بلام عزيزان لو كاتو ساتدا شتيشي زور غريب قوما يقرتنيشي زور عزائب قوما دبزانين امشتا غريبه و ام يقرتنسيا لدرسي دهاتو حلقي دهاتو ديمو خزمتان لقلم بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ريب دستي اوان إن معي ربي سيهدي ليره هرچي تال دبين ري شيرين ليره لم ساحتي جنته هرچي ناشرين جوان دنويني.